بك البدر جل الليلة الزلمي وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستطيع

منزه عن شريك في ماسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول

رؤوس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور

البدر جل الليلة الزلمي وفي أطرافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضع

منزه عن شريك في معاصيه فجوهر الحسن فيه جير من قسمي نعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكمي وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عزم فان فضل رسول الله

حرصا علينا فلم نرتب ولم نجد أعين ورا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من

عروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من

من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم